الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا لسربتكم صف si Sofi masih kosong di depan. Kemudian handphone dicek kembali untuk dinonaktifkan atau di silent.